الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي

إن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن ياده مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا. شبارسم سبارة سورة مريم شبارسم سبارة سورة مريم آيات نمبر يو أو يايم

0: وي.
1: بس يوم من الخبر وبدك تفعل لي بس كان الخبر يا أخو مشرعنا وفري.
0: آه ها. لك أخبل مينا مهابات مرا رسوتش لك أبروغرام كي أخبلها هزيرو لكم. جاوید بھائی اللہ مولا ساتھ ڈیر از جاتا منہ کم چاہتا با دعا سلام لے گئی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جاوید بھائی.